لكن مالي غير التمدم وادن كيدا الهون دغهر كايا يتما غاستيهان درنا ميسا ويا كانو هارتا شروط وانها نتكالت